اكس كا اف ام كوا ولنغا يبنغو متنو كتشو او نغا بروخرم كو ساوزي سي كا كي رادو كي ما جوي كامو كو بونغا كا كي دي توين تو ناستي كي سبتمبر تويتسن سيزن توين دخطا ساوزي نغا كو سي لكي ولا وا نيخي كما دري منيت كي ما جوي كامو كو بونغا كام تتو كوي او نغا ولنغا نكوي ساوزي سي كا كي رادو كوي سي لكي ولنغا كو نغا دي كوا khasunang awla ateu ke tenere tenere ma gang ba krame ke safety ateu ke dang akwa de ka wa community ke drang awla wa jigem dang jong ngo la ngo hangwe sagoji se ka ke wala ngo ko nga ke ma joi thamo ge bunga ge tutu ko ngo la ngo ta sagoji se ka ke wala ngo ko nga ke ka ba tu khoi si pang ngo ge ali kwa radu mtutu ko ngo la ngo ma go sagoji se ka ke asigem ngo ya joi ke wala ngo ma wa jetman style long manual atiuke hunugusiawa 12 veri

اكس كا اف ام كوا ولن نوي بنقوم تاني كتشو او نو بروخرام نغو ساوزي سي كا كي رادو كي كبياتو كا كاي سي بنقوم كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا هوني تن سيفا بن نيخا اف ام مانو متوتو كوي او نو ولن نو نغو ساوزي سي كا كي رادو كي كبياتو كا كاي سي بنقوم كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا هوني تن سيفا بن نيخا اف ام مانو متوتو كوي او نو ولن نو ngwe sawisi sigang ko ka ke rado kwe ngale kwa program mtu tu ko ngwe la ngusan ji ma ka ke awula ngwe ko nga da ko sida ke ko tine ko nga yinan tuinda ko minute ke tena ngwe maso tendu ta ngwe wolang